0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحاضرون يرحمكم الله، pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam keempat dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita benar-benar ada pada ayyam fadilah dan a'mal fadilah. Wa hadza tawfiqum minallah. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari-hari yang Nabiuna salawatullah wasalamuhu berkata, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr, ya'ni Dzulhijjah. Qalu wala al-jihad fi sabilillah, qala ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك شيء. Tiada hari yang amalan saleh padanya lebih Allah cinta dibandingkan amalan saleh yang dilakukan pada hari 10 hari pertama, yakni bulan Dzulhijjah. Pada bagian pertama ini kita mendapat faedah berita dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah memiliki sifat mahabbah, sifat cinta. Ini faedah bahwa Allah mencintai siapa saja dari makhluknya yang Allah kehendaki, baik makhluknya itu berupa manusia atau berupa amalan, atau berupa hari, atau berupa tempat. Karena demikian Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan dalam sejumlah hadisnya, antara lain yang insya Allah akan kita sebutkan biiznillah. Tiada hari-hari yang amalan saleh yang dilakukan padanya lebih Allah cinta. Berarti cinta Allah kepada makhluknya pun mutafawitah, bertingkat-tingkat. Cinta Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada makhluk-makhluknya yang lain. Karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mendapat julukan Khalilullah. Khalil, orang yang sangat-sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula cintanya Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq melebihi cinta Allah Subhanahu

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini kita berada pada hari Sabtu 9 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2024. Kita diberi kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala untuk duduk bersama dalam rangka untuk at-tawasi bil-haq wa at-tawasi bil-sabr di Ma'had An-Najiyah di kota Batam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang penuh dengan barokah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sebagaimana telah diketahui bersama, insyaallah kajian kita pada malam hari ini berjudul Rambu-rambu Dakwah Salafiyah dalam hadis Al-Irbab bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kita semua yang hadir di masjid ini, sudah sepatutnya untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua, yang telah menunjuki kita semua kepada dakwah salafiyah, kepada al-manhaj as-salafi, seiring dengan

وَالْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini kita berada